راحت قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه. إيش معنى لا عهدك صمت ورعت ودك والعمر ده بحواليه. لكن اللي بيحبك مالوش تمنى عندك والغالي يرخص ليك. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك.

علشان هيتكون هيتيك تجرى ايه لو كانت اكون انا مش بعتك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان هيتكون هيتيك تجرى ايه

فين قلبك من حبي ليه ما تكنش جنبي كان يشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من حبي ليه ما تكنش جنبي